له البلد وفوق صدره وحلو له ميداليا يخرج من البوت يريله أشعيره

وش سواسنا فلحرت دان البروغرام سكيم نكون معكم در بوهرا ينا لوسي ستيوارت نشتي صحة للكل هاد وش نسبة شاو البروغرام تانا اللوم بسليم عليك.

لي ماري ماريا بالغراتسيا ميا السينيور ميا امبيرك انت وسط النساء وامبيرك الفرات تالجوفتيه جيسو